0: سكينة سكينة سرقت وصاب أنا دانيش كشيري خلوب بألكي شيرا سكينة سرقت.
1: Dankó Rádió. Türkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.